قصة الجن قصة بابانا آدم وسيدنا سليمان ننسك يا دينام. اسمع للشيخ محمد الطاهر، أنا في الجزائر وأنت في الأمريكان.